0: فارتقب إنهم مرتقبون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا

لا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع

ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ بربك.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا

بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

ميهم بني تيابا ميهن مصيبة عيس جهني ما هي هما كشورون اي مصيبة كي دغنا اي ورنة تيابا ميهم وني جسافة خليق فان ودار واش اي تيابا ميهن عمل نفس كي فراتون اي كمك هما كشورون اللهي كم كمك مچا كولدون وانتا رسخلانك.

ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله

0: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. متانغا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل دين ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. اتنا وقف كورنيا لاسكو جنوان عن كون كهتنغي
1: اظهار
0: اظهار قرارك فحت غتي ها ام بما نون رغ فالكل عن

0: إذ وقفوا على ربهم وقفوا واوغ أد فاركولا و و و وقفوا
1: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق

0: حسرتنا
1: بغتة غين غين فارق كله كبا غين مخرجيكي
0: كاروغة في شيبة
1: صفتك يا دي ولا غينوغة
0: جهور ريخوة استعلاء انفتاح اسمات
1: رغو مي أكرو أدا كرائرغة بارو صفة تريغة مي كله بني
0: استعلاء
1: دين أكرو فارق كله مرتكا ريخوة إبا دين جيه أهنو أهما ریخوای نو دیوے اکور فاڑ نو باغتا تب وگین دانی غین باغتا باغتا
0: باغتا
1: رنگلو حتی اذا جاءتهم الساعه

ظَهَرَهُمْ ماددتك ريتش دمالان دي هنا انجا دين اكورتا دم كيروغا همس اگوتكا بس نوه ديوه سينوغا بس حاغا بس

0: شاردك يابا.
1: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون.
2: ليحزنك الذي يقولون.
0: الذي يقولون. راكي كلها. قد نعلم.

0: ريبورت ليوفي الشيخ أحمد مأمون.
1: ماما حالك هنا؟
2: الحمد لله. داري فلو منك حالك هنا؟
1: أهرمي مسرانك ماما كونك متتي كلني جيني ماما أهرمي أتا
3: ماما تيها بوركم ولين كمرني أهرمي تيكن كل فانا
2: داري فلو منك هذا رنگلي تيغو تا ماما غاتن ياس ماما حالو بلالا ماما كي كنتتا كل ديتي ماما ورن وفاوي.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. معني مسند كمكي لبفاوا مداتكو غنى كمن نون اكمكو حقيقي مسند كمكي نفسو غنى مسند كم
2: غادين هندو ناشت جهي مي دينو كادو
5: ران دودي ران دودي ران دودي
2: Assalamu alaikum. Ramadan mahage dharmaya samap mimmar korebunge ditwa koramun randodi miyadga program es shalaadma mi battan koni alugna ashit nasim randodi mi program ga himrana menani khulafa rashtun ge tere umar bin khattab radhiyallahu anhu ge haya pla gule riti wahakata program ay ku kuda kuda wagatu gule ge tere ga battan kolana
5: randodi randodi randodi
2: muslimo mi vet koram midani barakat ter ramadan mahge ma dosta ramadan mahki algun mege hittakan ufaverikama hinhawe jehun geneste ma masare hame hemme algun mege amilan nafs tohir kurmadebe furusete besme

0: صالحون باقيجا
1: ادمي ادكي پروگرام گالگون مي بلالي ريال الصالحين مي فدكي اشار استيك هيدتي ابن حديث مي استغفار كرم گوا کنن گن فباب گگن سوا فر حديث مي ادكي پروگرام گ شرح بلال دي بي ڈاکٹر ساؤت والي صالحون باقيجا مي پروگرام مفدا مي هوشالي الگون رقيه اد مستمي مي حالو بيتي اخونا اختنا ما ان الله گه مي هو رحمه مي بر كرم دي دعا كرم يرات كرم يا صالحون باقيجا مي سلسلا گ ا پروگرام کي کني کا اسبدل کلم امید کرم وكيل السلام عليكم

0: قائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين.

0: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون.
1: قرآن كيوا ودالوي الحافظ ميشيل شامين.
2: මේ දීනුගේ අඩු
1: නුවතිහ මෙගහර්ට්ස්
2: දීනුගේ අඩු දීනුගේ අඩු

الله تيبا ميهن النصر دبانما فه تيبا ميهن بلي قراني إفش فراتن دتي أدي إكلانج تيبا ميهن در قربانما إفه تيبا ميهن النصر ديني فه كاكوهي أدي هم إكني الله مؤمن وكيل قراه شكمه

تيابامهم بني تيابامهن مصيبة عيس جهني ما هي هم كشورون اي مصيبة گه دگونا اي ورن تيابامهم وني جسافه خليق فان ودار واش اي تيابامهن گه امل نفس گه فراتون آكمك هم كشورون اللهي كم كم گه مچا كولدون وانتا رسخلان گه

0: دم يدق في لا مدرس قرداشم هوري هاكو دينسكيو.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. متانغا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل دين ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. اتنا وقف كورنيا لاسكو جنوان عن كون كهتنغي
1: اظهار
0: اظهار قرارك فحت قوتي ها ام بما نون رنگ فال كل عن

وراءهم مد تكريت الدمان عندي هنا إنجا دين أكورتا دم كيرو همس إجوت كاس نود دبي سينو كاس حاجة بس

0: شاردك يابا.
1: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون.
2: لا يحزنك الذي يقولون.
0: الذي يقولون. وكي كله. قد نعلم.

0: ولا مبدل لكلمات الله. مبدل دال جي بفرد يدمي جي.
1: ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين.

وهو العلي الكبير سبأ سورة جتئ وسنا آية ماني إم متيري إم عظمت تري رسكالانجي عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال رعد سورة جنوا ونا آية ماني إكالانجي نفنا كنتكا فنا كنت دنا ودي جنوا رسكالانجي بدو جنوا متيري وانت رسكالانجي.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم معني ما إن الله كليك فان رسل نبي أبو هريرة كفان كبين رواه كم به إكليك فان ودال بيه هم كشورون رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كره بيه إنسانا مروجيا تين كم فيها إهن هريها كم إنيا غلون كندا هوت غلون نكند تين كم كي إنا كفا وا دمي هنن في صدقات أدي إنا دو كفا وا منفا كرني علمه نوتا اينا تربيت كفوا اينين هيو دعا قران صالح دريك ابهي افد دريك دعا
1: مي نوديا ميغاهرتز دينو گهد
2: غدا تينغري ام مي اسرنو مات
3: الله اكبر

0: القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم

0: أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون
1: قرآن كيبا ويداروي الحافظ ميشيل شامي
2: مي نودي هميكهاتس
1: دينو كيادو

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله جي اسم فرغ بركات نكنمي الله مئلا وكيل كفيمي إفس بارك أدي فنور إفس الله جي حضرة منوينوي.

0: දීනී හේලුන් තෙරිකන් ඉතුරු කොද්දනී නුවදිහ මෙගහර්ට්ස් දීනුගේ අඩු
1: සෑදුවද ඉසින්ද
2: කමුක්ත වලුගඩක් ගොවාලෙවි
1: සෑදෝකේ හවල් කුරා කොබ්බම සෙක්කත වර ෆරවාතරි කමයි කිය රඟල කුරා මොද්‍රව අහරෙන් බෙලියස් නුබෙලියස් උරිහකම ස්තිකුරණේ වර ජිම්මා දරු කමයිකෝ ekam fahaga ko shukurada kuram vegen guali
2: shukriya sir
1: tegotan abades kuriyadde te hivara farwaterikan dokon nulatinge
3: qala allah taala walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ila allah turja'ul umur manai udutakuga waha echchaka bimuga waha hecche milkwergen wani allah she ಅದಿ ಎಮ್ಮೆಹ ಕಂತ ರಜುವ ಕುರವ್ವ ಹುಷಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಹಜರತ
2: ಮೀ ಅರುಗಟಿ ಹವೀರು ಹತರಿಚ್ಚಹಿ ಮೀ ದೀನು ಕ್ಯಾಡು
4: ಹವೀರುಗೆ ಸಿಕುರುತ
5: ಅಊಜು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله

بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اے ایمان بے جمیز تکنے تی ابیمی ہوں گینہ وے گنوا ہندما کلوم کن اللہ ہندما کراشے آدھی ہندونا حویرو ایک لانگیا تسبیح کیا اولیشے می

الظالمين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله

0: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. متانغا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل دين ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. اتنا وقف كرنيا لاسكو جنوان عن كون كهتنغي
1: اظهار
0: اظهار قرارك فحت غتي ها ام بما نون رنگل فال كل عن

0: ربهم وقفوا واوغي أدو فاركولا وقفوا
1: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق

0: غتن
1: بغتتن غين غين فار كله كبا غين مخرجك
0: كاروغي في شيبة
1: صفتك يا دي ولا غينوك
0: جهور ريخوة استعلاء انفتاح اسمات
1: رغو مي أكورو أدا كرايروغا بارو صفة تريغي مي كده بني
0: استعلاء
1: دين أكورو فار كله مرتكا ريخوة إبا دين جيه أهنو أهما ريخوة أنو ديوه أكور فار أنو باغتا تبوغن داني غين بغتا بغتا
0: بغتا
1: رنگلو حتى إذا جاءتهم الساعة

0: شردك يابا.
1: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون.
2: ليحزنك الذي يقولون.
0: الذي يقولون. راكي كلها. قد نعلم.

0: ولا مبدل لكلمات الله. مبدل دالغ بفرد يدمي
1: ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاء
0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: مها حساب ميدغ فيلاور نيموني اراده كرفيا ا فيلاورك اكيك بدل كل مغ اميدغ وكيلن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: قائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: سورة ياسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحمن وانت رحيم وانت الله جي اسم فلن فشا گرنم ياسين ياسين مي أكرتكو جي مراد دنو ودگم

قريب فبشره بمغفرة وأجر كريم كاليغ فانو انزار كرفا كان كشوري قرآن تبعو غايبوغا رحمان وانت رسكالانجيا بروتيوا ميها أشي فهي اميها يا فافا فسيفو ماي ديلتي درمين هوريكاموغي افاوري خبرو كاليغ فانو دباشي.

مِنْهُ يَأْكُلُونَ أَدِي مَرْوَفَاوَا بِمَكِي اَيُرِنَّ تَكَا أَلُنْ دِرُمَكَ فَنُوْوَانَي كَمُغَي هِكَّكَ تِمَنْ رَسْكَلَانْغَ اَي بِنْغَنْدُ دِرُوْوِيمَ أَدِي تِمَنْ رَسْكَلَانْغَ اَي بِمُنْ أُوْتَّرُ نِرُوْوِيمَ فَهَي اَيُرِنْ كَا أُلَنِي اَيْنَّ

0: ಬಿರುವೆರಿ ಎಮ್ಮೆ ಅಡಕಂ ಮೆಣುವಿ ಏವರಿಂಗ್ ಇಂತಿಜಾರೆನ್ ನುಕುರೆತೆ ಏವರಿಂಗ್ ಎಕಕು ಅಣೆಕಕ ದೆಕೊಳುವೆರಿ ವೇವೆ ತಿಬ್ಬ ಎ ಅಡು ಐಸ್ ಏವರಿಂಗ್ ಗೆಂದಾಣೆತೆ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فهي إهندو إبس وصية كراكا إورنكا كلدان نوانت أدي إورنج أهل ورنج غاتكا إورن إمبري نمي أنانيمي ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون
1: أدي تالفلي فملوه هتت فهي إهارون إورنج وري رسكالانج حضرت كوالو تكون أواس أواح نكمي گندانت

ಸಾತಕುಂ ಎಫೆಂ ವೆಸ್ಸಿ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಹೆಯ್ಯೆ ನುವತ ಎಫೆಂ ಬಾವಾ ಲೆವ್ವಿ ಫರಾತಕಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹೆಯ್ಯೆ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون تمن رسكلانگ إرادة كروا نما إفن بون نكره فدا لنو فنك كموغا لبا فيمه فه تيبا ميهن شكر نكرني كي وهي أفرأيتم النار التي تورون تيبا ميهن روكرا ألفانا مدو تيبا ميهن فهي وسنا بلي مهيئ

එවරෙන්ගේ කුරින් ඉන්සියකුවෙස් අධි ජිනියකුවෙස් එකඹලුන්ගෑ බීහිෆැයෙන් නුවේ فبي اي الاء ربكما تكذبان اي جنيناي انسيني فه تيا دبا ميهون دوغوكو انكار كوراني تيا دبا ميهون گه وري رسكلان گه نعمت تكو گه ترين كون كون نعمت كن هي مت متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فهي كلاغ باليس تكوغا لنجلاغ أدي مخملغ قدر تكاي ريتي دولة تكوغا تبه حالوغي

تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور إكلانجي ماتي ماتشان هين أدو هدوي رسكلانجي رحمن وانت رسكلانجي إتاكتي هدو مغا إفوز كهلا أونيكم تبايكا نفنانت فهي تكراركو نظر هنگا بلاش إفوز كهلا خلل تبايا فنهي

hama kashawarun nufennataanga eurenge veri raskalaange biruvetiwa mihun dannaashe faafa fussevumai boduvegenwa daruma eurennan hutte wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidhati sudur tiyabaa mihun bunaa ecce sirru kuraashe nuwata e faalu kuraashe hama kashawarun e kalaangeyi hittakugaa waahaa kame mola dene wodigenwaa raskalaange ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هريها تكتشن هده في رسكالانج اتكتي دنبوديگن نواني هي ادي اكالانجي اوغا وانتكام بودو ملا دنبوديگن و رسكالانجي

من رزقه وإليه النشور إكلانجي تيبا ميهن تكا فسيها تنك كموغا بينغندو لفي رسكالانجي فهي إتانجي كنكولو تكوغا

0: فقه السنة.
1: ميغانستني فقه السنة. فقه السنة مي برنامج قالون ميغانستني السيد سابق ليوفافا فقه السنة مي فوتوغي ديفي ترجمة. مي فوي ديفي بها ترجمة كورا وافاوني أحمد فاروق محمد. پروگرام گا میہار الگن میں میگنستنی فیگو حسن ناگے ہیو ونا بہ می بہ گا می ہیمننی رو دیا گولن ہوری معلومات فوتگری منے بہ تا اتر تفصیل کو دی وی ال استاد احمد مامون فوتگری منے ایت کا حدیث تا ودار وی دی وی ال قاری فراق محمد پروگرام تیار کو تی بہ فن میگنستنی الگن مریمات فادنان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: ವೇರಾಜೆ ಗಾಡ ಮಹಾದ ದಿರಾಸಾತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಯ ಕ್ವೆಗೆ ಅರೈಬಸ್ ತಸ್ಕೋತಿನ ಮಕ್ಸದ್ ಗಾ ತಯಾರ ಕೊಫೋನ್ ವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆನಿಸ್ತೇನಿ ಮಹಾದ ದಿರಾಸಾತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಯ ದರಿವರು
1: ಅದ್ದರ್ಸು ಸಾಧಿಸು ವಲ್ ಅರ್ಬಾಊನ ಬಾದಲ್ ಮಿಯ ಸತೇಕ್ ಸಾಳಿ ಸಾವಣ ಫಿಲಾವ
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: سأل المعلم تلاميذه
4: هل سمعتم عن المذنب البريء
5: كلام كشني كبري جواك عليه انت
0: كيف يكون المذنب بريئا يا أستاذ هل هذا معقول
5: مي بدي قبول كرك هذا واحد
4: نعم وسوف أقص عليكم هذه القصة
6: فقد خالد كتاب القراءة بحث عن الكتاب طويلا ولم يجده ونظر إلى جاره صالح فوجد معه كتابين فقال له
1: هذا كتابي أنت سرقته
6: فقال صالح لا يا أخي لم أسرق كتابك الكتابان لي
0: لم يصدق خالد زميله صالحا وشكاه إلى المعلم أحضر المدرس تلميذين ليحكم بينهما
4: ماذا حدث يا خالد
1: فقدت كتابي ورأيته عند صالح
0: قال صالح لا يا أستاذ ليس معي كتابه ولم أسرق منه شيئا فقال المدرس معك كتابان أحدهما لك فمن أين لك الثاني
1: الآخر كتاب أخي الشقيق أحضرته اليوم معي لأن كتابي ينقصه بعض الموضوعات
5: إهني أقولك فتم باي موضوع واني أنيفة
1: فأخي الأصغر مزق منه بعض الأوراق
5: أغنوك كوكو إن باي غانوتا واني ويدا دافا
6: هو كاذب يا أستاذ إنه مزق كتابه ليسرق كتابي أنت كاذب يا صالح أنت مزقت كتابك وسرقت كتابي لأنه نظيف
0: اتهم خالد صالحا وكرر هذا الاتهام بصوت مرتفع قال المعلم لصالح يا صالح أنت طالب سيء وزميلك على حق فيما يقول عيد الكتاب إليه
5: إيه صالح كليك نباك وجه كليك إكوريا إبروني تدك إيه ناي إفاي عمرادي
1: يا أستاذ إنه ليس
4: أنا قلت لك أعد كتابه إليه نفذ ما حكمت به ولا تتكلم
0: أعطى صالح أحد الكتابين لخالد وهو يبكي بكاء مرا
5: إينا غدا رويمكم رمون دي
0: ومرت أيام ليست طويلة
5: أدي قل دس قل ويتوي دي فهم
0: وبينما كان خالد يبحث في مكتبته وجد كتابه المفقود
5: خالد اينا فنهر گن هودم دنيكو اينا غتم گليفا وا فنج
0: فذهب الى المدرس وقص عليه ما حدث وندم على فعلته بصالح
5: ادي صالح حمد كنت كورن گوت گمچ اينا هتام كوري
0: ندم المدرس على حكمه وظلمه لصالح واحضره اليه وطلب منه السماحة والعفو ثم قال له المعلم سامحني يا بني وأنا بشر والعدل الكامل لله عز وجل لأنه يعلم كل شيء ويحكم بما يعلم
1: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون
5: هم كرهورم الله ميستكن بين سهولي نغنى إبس كمجة إباميهم إباميهم أمل نفسك أنيابري غنني
1: وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ
5: أدي اهتبامي هم مستهو مدغا حكم كرائر عدل ويركمائكو حكم كرائر حشكم اهتبامي هم إم رنغو نصيحة نصيحة ديواني الله كن حمك شغل أدير سفار ميادك في دار مدرس غلون غنستنا
7: سأل المعلم تلاميذه هل سمعتم عن المذنب البريء
5: كيف يكون المذنب بريئا يا أستاذ هل هذا معقول
7: نعم وسوف أقص عليكم هذه القصة
5: فقد خالد كتاب القراءة بحث عن الكتاب طويلا ولم يجده ونظر إلى جاره صالح فوجد معه كتابين فقال له
7: هذا كتابي أنت سرقته
5: فقال صالح لا يا أخي لم أسرق كتابك الكتابان لي
7: لم يصدق خالد زميله صالحا وشكاه إلى المعلم
5: أحضر المدرس تلميذين ليحكم بينهما
7: ماذا حدث يا خالد؟
5: فقدت كتابي ورأيته عند صالح
7: قال صالح لا يا أستاذ ليس معي كتابه ولم أسرق منه شيئا
5: فقال المدرس معك كتابان أحدهما لك فمن أين لك الثاني؟
7: الآخر كتاب أخي الشقيق أحضرته اليوم معي لأن كتابي ينقصه بعض الموضوعات
5: فأخي الأصغر مزق منه بعض الأوراق
7: هو كاذب يا أستاذ إنه مزق كتابه ليسرق كتابي أنت كاذب يا صالح أنت مزقت كتابك وسرقت كتابي لأنه نظيف
5: اتهم خالد صالحا وكرر هذا الاتهام بصوت مرتفع
7: قال المعلم لصالح يا صالح أنت طالب سيء وزميلك على حق فيما يقول أعد الكتاب إلي
5: يا أستاذ إنه ليس
7: أما قلت لك أعد كتابه إلي نفذ ما حكمته به ولا تتكلم
5: أعطى صالحا أحد الكتابين لخالد وهو يبكي بكاء مرا
7: ومرت أيام ليست طويلة وبينما كان خالد يبحث في مكتبته وجد كتابه المفقود
5: فذهب إلى المدرس وقص عليه ما حدث وندم على فعلته بصالح
7: ندم المدرس على حكمه وظلمه لصالح وأحضره إليه وطلب منه السماحة والعفو ثم قال له المعلم سامحني يا بني وأنا بشر والعدل الكامل لله عز وجل لأنه يعلم كل شيء ويحكم بما يعلم

0: التمرين الأول.
1: متمرينك مدرس كرو واسواتك تيكودين جواب ديني تيكودين كراساتك ليكن.
2: السؤال الأول، هل يكون المذنب بريئا؟ السؤال الثاني، ماذا فقد خالد فهل وجده؟ السؤال الثالث، من أين وجد خالد كتابه؟ السؤال الرابع، لماذا ظلم المدرس صالحا؟ السؤال الخامس، من لا يظلم أحدا؟ السؤال السادس، ماذا قال الله عن الحكم بين الناس؟

0: अदेसे फाल मेदो के तमरीन गावा सवाल तक किया देना
1: هل يكون المذنب بريئا؟
0: السؤال الثاني
1: ماذا فقد خالد فهل وجده؟
0: السؤال الثالث
1: من أين وجد خالد كتابه؟
0: السؤال الرابع
1: لماذا ظلم المدرس صالحا؟
0: السؤال الخامس
1: من لا يظلم أحدا؟
0: السؤال السادس والأخير
1: ماذا قال الله عن الحكم بين الناس؟
0: أدم أقول مجنستيني مسواته جوابتك
2: هل يكون المذنب بريئا؟
3: نعم ربما يكون المذنب بريئا.
2: ماذا فقد خالد؟
3: فقد خالد كتابه.
2: فهل وجد؟
3: نعم وجد.
2: من أين وجد خالد كتابه؟
3: وجد خالد كتابه في مكتبته.
2: لماذا ظلم المدرس صالحا؟
3: لأنه حكم عليه ظلما.
2: من لا يظلم أحدا؟
3: الله هو الذي لا يظلم أحدا.
2: ماذا قال الله عن الحكم بين الناس؟
3: قال تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.

0: مسلم فر هنا
1: ادي پروگرام هنتري نه مي گينس تي نيال گونديز مي پروگرام فونوم گ ٹیکنیکل گتون هيتر ديني ايم نچونا ادي اني گ گتون هيتر ديني نان سترشيد پروگرام اوفدا هنتري نه مي گينس تي نيال گونديز مي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

Timaras kalangi ala alhamdulillahi rabbil alamin mihenkiyumun Allah tabaraka wa ta'ala wahi kurawanete Timaras kalangi ala Timaras kalangi hamdu kofiye الرحمن الرحيم مهنك يوم الله تبارك وتعالى وحيك روانته تمن رسك لانك على تمن رسك لانك الثناك يافيه مالك يوم الدين مهنك يوم الله تبارك وتعالى وحيك روانته تمن رسك لانك على تمن رسك لانك متبري كفيه إياك نعبد وإياك نستعين مهنك يوم الله تبارك وتعالى وحيك روانته می تیمن رسکالانگیا تیمن رسکالانگی آلایا دمی دوگا واکامه که تیمن رسکالانگی آلایا هینا اده کانتل لیبیگن به مالکی یوم الدین میهن کیومون الله تبارک و تعالی وحی کروانته تیمن رسکالانگی آلا تیمن رسکالانگی متیوری کفیه ایاک نعبد و ایاک نستعین میهن کیومون الله تبارک و تعالی وحی کروانته می تیمن رسکالانگی آ تیمن رسکالانگی آلایا دمی دوگا واکامه که تیمن رسکالانگی آلایا اینا اده کانتل لیبیگن به اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مهن كيوم الله تبارك وتعالى وحيك روانته اي تمن رسكالانجي الو تكونه تمن رسكالانجي علايا اينا ايدي كانت لبيجن به الفاتحة كي مناجاه نماد قراميها اينا نمادوغا اكالانجي مناجا دن نوني كندن غنان جهنه ادي اكالانجي اينا يا حجاب دفان كم بس دن جهنه صحيح حديث گا كيرت نبي صلى الله عليه وسلم غريهم رواوي گن به إن أحدكم إذا صلى في المسجد فإنه يناجي ربه معني هما كشورون تياميهكو مسجدوغا نمادن هن نهندو اينا ايواني اينا غير رسكالانج حضرة مناجا دن نوم گي المناجا معني كي سرون دفراتك جمدوغا دكيوه واحكا نماد قراميها الحمد لله رب العالمين مفدان بنائر اكالانج وحي قروانه تمن رسكالانج على تمن رسكالانج حمد كفيه سنتوغا بيان ويگن اسفا واغوتوغا كومه دي آياتك جمدوغا حطي لانجهنه اكاموغي بينومكي اي آياتون ديها وامانا تماغي هيتا جنس گتون ادي اكالانج اينا ين اجابه ديفا اينا گه حمد كورما ما كورما جواب ديفانه نماد كوراميها نمادوغا الحمد لله رب العالمين ميهن كيائر اينا ثابت كودني هوريها حمد اللي بيودي گن وني اكالانج يكن هوريها وتري گه حمدكون اينا اكالانج حمد كوره ايها فهوغاوس هوريها حمد ملكو ودي گن وني اكالانگيا

ekalange zatu fulan ekalange hamdu korava muslimu alage muli hayatu ga mi hamdu demigembe adikito mi hamdaki furatama alukam adam gefanu emme furatama alukamu ga benun kurevi hamd ei annani hadis ga bayan vegem wa fadan lamma khalaqallahu adama wa nafakha fihi ar-ruhu atasa faqal alhamdulillah فحمد الله بإذن الله فقال له ربه رحمك الله ربك يا آدم ماني مان الله آدم غفانو غروحة فملوومون إكالي غفانو ودالو يه الحمد لله مان الله غإذن فلائكو إكالي غفانو إكالان غي حمدو كوريو إكالي غفانو غيري رسكالان غي إكالي غفانو وحي كوريو إي آدم غفانه الله كالي غفان الرحمة اللواشي mitanuga hamduli bi odigen wa farata ki kobakan mu'minu ala ihsas kore ei ekka wanta allah alhamda ki furihama kama riti kama loibba mativeri kurma iku sifa kore ve fara sifa kurun nuat e hamdu i'lan kurun ehin kamun mi suratu gen antahuge terega suratul hamd himene ala alhamdulillahi rabbil alamin mifadan ki umun ekalange wahi kurawane timan raskalange ala timan raskalange hamdu kofie mi ala ena ekura alukamuga ekalange shukuru eriumeke adi e ubudiyatuge laqabde ekalange wahi korawane hamadani abdi timan raskalange ala timan raskalange hamdu kofie abdi mifadain ekalange wahi korawandene timan raskalange ala e fahu ala kiane arrahmanir rahim mihen kiaru ena ekalange asna alayya abdi mifadain ijaba devwanakam ihsas kore mu'minu ala rahmatuge sifamatin handan kurane ekalange zatu fuluga ekalange arrahmane adi khalqu takun gamacha arrahime arrahman allama alquran suratu rahman ge evana ayatun devana ayata manai rahman wantaras kalange ekalange quran ungan nawadevie الرحمن على العرش استوى طه سورة جفسونا آية ماني رحمن وانت رسكالانج عرش جمتشان استوى ووري جنبيه إكالانج ذات فلوغا إكالانج رحمن أدي خلق تكون جمتش رحيم وانت رسكالانج نماد كراميها إينا إكورا نمادوغا إكالانج رحمة وانت كان هدان كراني أي نمادكي مان الله محمد صلى الله عليه وسلم أمة اللي رحمتك أدي إكالانج ذات فلا رحمتك سفا يا ألو تكون جمتش رحمتك سفا ثابت كوريفيه يفهو إينا كيني مالك يوم الدين مفدينه المالك أكي قيام الدوه جبريكا ملكو يجن وفراته الله تبارك وتعالى في وا قيام الدوه جا إهم فراتك إفس كم ملكو يجن وانه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار غافر سورة جسولة ونا آية فاني إدوهم الله وحيك روانته miyadu verikan oti kaakan heye khodu ekalang jawab devanete ekka wanta baru eri wanta allah she

0: القائمة، آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي.

0: وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: قرآن كيوا ودالوي الحافظ ميشيل شامي
2: أدوى سمون تيغندواني تيبيفلونك ديني مرشيد
1: دينو جيدو دينو جيدو.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نمادكي أرغن من إنماد فروات ريوه وغتن وغتن أداكرا من داكما وانما أرغن من كبان هنگا كدي كدي فافتا فهوه جن ديومه وصيلة غتوغا الله سبحانه وتعالى لفوا فاوه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كروا فاوه الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر فرل فس نماد إن نماد أن نماد إن هكر أن هكر أدي رمضان مس إن أهرج رمضان مهم أن أهرج رمضان مهم أي إدم دعاء قريب جندا كودي كودي فافا فهيب جندا نه سوبي كموعا في بود فافة كان إنا أراجم فا نوانا مه إيه بودة فافة كان أراجم فا واميهم إفاد فافة كا ثوبا وانچه إيه نمس مؤمن ألا رياض والو فس وغوتو جن أمادو أدا كورمون داكم أبوانا ما إينا يان إهمالو بي فروا كودا كورمون جن سوبون أراجن بي كودي كودي فافة كان إينا كيبان فهيب جن داني هيو عملي غوتو جا الله سبحانه وتعالى نمادو لفواف ميواني إيهم بير رواية توغن نغوتون كم نماد كي in namadu anin namada de meduga argun me kibang hinga faafata fussawane kamigotuga namadu lavwa afu en kamun faswogutuga namadu hameng ada koramun da miheki ei en kuffafata kun durheli wagen hurumuge tawfiqu libigen diumuge itura faharuga wes enai kibang hinga kudi kudi faafata wes fuhevigen dane amaligotuga